سو ديما تعندي الغاج لازم مره وحوكل دوماج رانا نولي وتولي سواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو لامبيانس سي كوم موا تبغي لا دانس.